Freies Radio von Stuttgart, Redi Etra, sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritreische Sprache Tigrinya. كورا سمعتنا كما يحضركم كما يكنيكم لومي قدام على الثلاثة حدار كل تشعن اسران شدشتانيو مدبات حيزة قريبا له مدب عربي تسفايت خلاه مجم مريع أرس زينا حيل السلام كسيسو لوخ بجل هكدف مسه بسلطان قبسيته راقيبو كلتين هاجرات دبلوماسيه وزمدنا بيتيخن حبرت افريكا وطرتات كهاد تسويعو مرح بجله هدف جبسي كايراتيو زينا بزرزر هاي السلام تقراي كسيسو ابسميني تيبيا مداوبتي كلات تقراي امحران عفارن داقم سولع وق قدما يسمونو أب زغطر اللوان مسراويت مكل خال إتيبيا تسلفو حيلتات تقراي زواغ أزولو حيل سلام بزبل تقراي زبهال بمن قست إتيبيا زدقف سراويت إيرترا أبتي وق بغطا إساتف اللو كبل كسيسو إلو بي بي سي من قست إيرترا بوغونو زبالي بي بي سي إتيز قرب زولو كسي سرعت بلسقنا كابوش تاوي كلولاواتو أقالبو نمت أمزاز زفترو لمت مسم مسيو كبل كم زينات أغو أبتي دي بي بي سي زهابو ملاش قيلش وكبل أسمير الله بي بي سي مكتل أزازي إتحارا ميريت تباهيلو زفلت أنصار حيلتا تقراي زكالو سعطوات كولونيال برهي براخي ودرايا كاب أب عودي وق مس بي بي سي أبزقبرو قال محتد إتي قيشت كاب ترا قونسي حاليفو ناب ملو كوينات كم زيت ساقا غري كليسو نسو عبدر كبلو جنبار عفار بفلاي اب كبابي اريبت اريبتن برخاتات ابعلن ارمي 59 كلتناي حيلتا تغراي عطوات اوغوغمن سراويت ايرتران بحبار تسلفهم يواغو كم زلو كليسو سراويت يترا ابتي وق بدرجه حاجز ديو ويس كم سرع سراويت تسلفو يوز واغا زلو ناي نزبل حتو ناي يترا حيلتات مخانهم كي مراغوتهم انتايو نزبل حتو اب زهابو ملاش كولونيل برهي مل كلت كلتيو عينت تساتفو كم زلو غليصو ناي مكانايز التوكسي دغف زهب حيل الله اتي قال حيل كا تنقساسي استفالالي شيم زلوم مسناي اوغوغمو منقساس عفار ماتي زحوسه شعبيا زت حبابرون زمرحن حيلتات الله زبلعتي مكتل ازادي ابوغ ناي زت قتلون وتحدرات وتحدراو كدانن كوبون اب غصم زلو ملكت ناي غلي بهرات تغري ارترا مال زت كوملو مشلخ خمزي مشلخ ناي ارترا سراويت مخانوم كم زرقق تزاراريبو تزاريبو اتي ناي ارترا حيلي حالف زلف زي كون السرع وق زكايت طمر زبالي حيلي مخانون وسيهو غاليسو بزعبا تساتا فنت سراويت فيدرال قن زهابوكو انت زي اللي نبينهم كم زي كونو يقلاتيو ابز حالفة معالتات اب كل العفار والتحدرات ارترا دوب ايتيبيا حا تحيسم مس عطوات هو حتى تسلفه مواقوه مهلا ومن والتحدرات والتحدرات ونبرة كم زي تمارخون حالا في كوميشن اتي كلل اتو محمد علي نبي بسي قالي شوي بل برسيدنت اتا كلل اول اربا اون كاب الجزيرة قريبو تباسة سالي كسي اقريب لو زيقن زي تمارخو يخلو كال نتصر زخاني مرقاقتي ويبي سالسة اكال هون اب زقربة مغلطي يلن
يقول إمبر مينيستر زينا إترا أتو يماني قبر مسكال نزيز قرب زلو كستات آميل كيتو ني بي بي سي أبزهاب ملاش نتي كسي نتي هو كبل أسمير الله بي بي سي أتو يماني سرعات بلتسقنا أبزتفالة ليك فالات إتا هاجر باعلو كاب زفوت رم زلو بزحات وشتاوي قيتشتات أقالو نمت أمزاز نيقور بابتو مخصاص لمدي غير وعيو كبل مليسو أتو يماني أقدمو بو من قدي إكس زهابو مقلتي تم بوت بوت مكين إلو زوعة سيلفي بتسجلنا أفدقة بحرية بحيل نمو نمونا أنصار إرترا تسابعي غوس غوس بمكيات مس سوماليلاند زي حقاوي سمم معب مختام لو نتحيتو نربحة إمارات أب بين شانقول قمز زي ندعم السريع وتهدروا مع عسكر بمهاب دماء كينات السودان يقدرلو سلزي نيرتراك عند علماء زقبرة من كي زباوي وطري بعلوتي سرعتيو قبل كاسيسيو نيريو عبد قداي السودان نزبالو منستر قجل له قدفقن عبد قداي السودان نزبالو منستر قجل له قدفقن بلسقنات راح زيكوني قجل له قدفون سلام السودان مزراقن إذ خلو عنوتن نخورد عبي الجاميو عبر كيتون زبركت زلون لو قجل له قدف مسبة سلطان قبسي تراخيبو بحلافي قطباو قدات قجل له قدف زمر رحل على هاي لوخ مسبة سلطانات قبسي كم تراخبه معكن زينا قازيتا حداس قازيتا قجل له قدف حبيرا إتي بحلافي قطباو قدات قجل له قدف أتو حقوس قبري هوت منستر نقدن اندسرن أتو نسر الدين محمد صالحن زقومي لعلى هاي لوخ من محدار قجل له قدف بسالاس عمس كرم كلتشعن عسران شديشان عمت مرت فرنجي أبتي مس مينيستر قدات وزعن أهقراوي متحققاتن دكتور بدر عبدالعطي زي تقبر ركب تقباري أقدمو زي تقبر سممعاتن بمقمقام أب نقدن بقندوك أب عينتات مقبي تري نقراتن مسارحتاتن هنسا مدهانيت حرشا هبت عسان مقو عزيا سا عتات دحر قطري أب كايرو مس بليستر قدات وزعن أهقراوي من متحق قازن قبسي دكتور بدر عبدالعطن منيستر مقو عزيا ليتنال جنرال كامل الوزيرن بيتناسل تراخيبو كم ززتي قازيت أهقجل لهقدف حدس إيرترا حبيرا كومون أب كلتا آون زباون قدات تزاراري بومي بلتي حابريتا كلت يوم سبا سلطانات قجل لهقدف كدمي كلتا سومون نابرسة كتما سعود عرب رياض بمبصح مسبة سلطان نكسنت سعود عرب تزاراري بومن باروم يذكر مس منيستر مقو عزيا لتنال جنرال كامل الوزير زيسا قبري ركب كا أبس اللاتات وفرن بحرن زتو كوري نيرو زبالي كوينو زهابو زرزر مقلت اغن يلن زغا كم وطرو نبروپاقاندا هالكي كاموهان زحالف اي مثلن بزوح قزيه كومو سلي زتا بحلن زتا خايدن مس زتا فالا لايا هاقرات كم زيتات كم زتا خايدون زذكاريو ابتي ركبات بوغن قجل لهقدف وانا اكايد اسرح بانكن ابايتن نقدن اتو برهاني قبرهوتن فتسامي قدات امباسي قجل لهقدف اب قبسي أتو أمان عبدالواسعن كم زنبارو تحبيرو كلتين هاقرات ديبلوماسي وزمدنا بيتي خان من محدار قجل هاقرف نتي سرعات بلتسقنا زواسدو ديبلوماسي نياتات ناي مسقوه سقومتي أبزهاب وملاش مستي سرعات زيسانحو ديبلوماسي وركب ملوء بملوء كبتكو كم زخوني أفليتو منيسير قدات وصاي بلتسقنا بحاموس علت حالي تكمتي خلتشعن عسران شديشان عامة برد فرنجي أبزوصو مقلزي بسنكي تكبارات تسابو قجل هاقدف أب رئسة كتما أسمرا زولو إمباسو كم زعصو بمقلاز أب أديس أباز ركبو عصرتي ديبلوماسي نياتات قجل لهقدف أب وشتي 48 ساعتات كواتو كم زعززي أفليتو نيرو قجل لهقدف بوغنو أماسيو أب زهابو قبر ملسي نتي تسابعي زبالو وساني سرعات بلسقنا بمنكاف أديس أبا نعطوات إرتراويان تقاومتي بمعتاق أب إرترا وشت أو قجت بمسوار ناي سرعات لوطي كتفتر تفتن كم زلايو كاسيسو منيستري قدات وصاي قجل له قدف اب زوصو غازيت او مغلطي اب ايتيوبيا ازركب فصامي قدات بينيام بره بتي وساني دبلوماسياوي افلوتون حلوان كم زيتنفغو يملكت اب كبز بالي كونتات ايرترا
አጽፋ ምላሽ ካፕ መሃብን ምስ ኢትዮጵያ ዘህልዋር ክብ ሙሉ ብሙሉ ካብ ምብታኽን ካል አማራጽ የበላን ክብል ካብ አስመራ አፍሊጡሎ ኣብ ኩሉ እዚ ፈታኒ እዋን ኤርትራ ነቲ ሓደገኛ ምዕራቅ ናይቲ ወጥሪ ብምውጋድ ትዕግስትን ንምውጋድ ትዕግስትን ምቁጣብን ከተርኢ ጸኒሓላ ዝበለቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ መግለፂ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ብምስምስ ኣገዳስነት ልዑላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወግዓዊ ኣዋጅ ኩናት ክትቅስቅስ ምፅንሓ ይኸስስ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ኣቐዲሞ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ 10 ዲፕሎማሰኛታት ጉጅለ ህግደፍ ፖርሶና ኖንግራታ ኣፍሉጦን ሓለዋን ዝተነፍጎም ውልቀ ሰባት ምዃኖም ከም ዝኣወጀዩ ኣነፂሩ እቶም ብስም ዘይተጠቕሱ ዲፕሎማሰኛታት ውዕል ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ቬና ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ሓደጋ ኣብ ዝስዕብ ነጥፈታት ብምስታፎም ክወፁ ከም ዝተወሰነዩ እቲ መግለፂ ዝጠቅስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብኣቶ ቢንያም በርሀ ዝምርሑ ዲፕሎማሰኛታት ጉጅለ ህግደፍ ወከልቲ ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ምዃኖም ይፍለጥ ኣብቲ ኣብ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ ንቡር ተመሊሱ ዝነበረ ዝምድናታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ውዕል ፕሪቶርያ ቀልጢፉ እናሓርፈፈ ምምፁ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፍወርቅን ኣብ ሓምሌ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምፍራሞም ኣብ ርእሲ ከተማታቶም ኤምባሲታት ብምኽፋት ዝምድናታቶም ናብ ደረጃ ኣምባሳደራት ክብ ኢሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ኩናት ክልተ ዓመት ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ደው ምስ በለ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኮንቆልቁልን ውክልናታቶም ናብ ደረጃ ፈፃሚ ጉዳያት ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ክወርድ ግዜ ኣይወሰደሉን እቲ ዝተገብረ ስምምዕ መሪሕነት ወያነ ንምህራምን ምጥፋእን ስለ ዝነበረ እንተኾነ ግን ከጥፍእዎም ስለ ዘይከኣሉ ኩናት ደው ብምባሉ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ሽዑ ተኸሊፍና ክብል ተዛሪቡ እቲ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝነበረ ኩነተ ኩናት ንዓመታት ተዓፅዩ ዝነበረ ኤምባሲ ኤርትራ ብ16 ሓምለ 2018 ዓ.ም እዩ መራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት ካብ ኣብ ዝትረኽብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ተኸፊቱ እዚ ክብል እዚ ብክልቲኦም ሚኒስትርታት ጉዳያት ወፃኢ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ደባዊ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ኣብ 1998 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተወላዓሉ እዋን ዘዘኻኽር እዩ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቶም ኣብታ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ዲፕሎማተኛታት ናይ ኤርትራ ከይተረፈ ኣሰናቢታቶም ምንባራ ይዝከር ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ንሓያለ ኣዋርሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፀንሐ ኣብታ ሃገር ዝነበረ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብ10 ለካቲት 1999 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክወፅእ ተኣዝዩ ብኻል ወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስቶም 10 ኤርትራውያን ዲፕሎማሰኛታት ጉጅለ ህግደፍ እንተላይ ፈፃሚ ጉዳያትን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመደቡ ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ሓደ ግብፃዊ ዲፕሎማት ተቐባልነት ዘይብሉ ሰብ ፖርሶና ኖን ግራታ ብምባል ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኣዚዙ እዩ ጋዜጣ ኣህራም ኦንላይን ንዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝዘርግሖ ግብፂ ብወገና ነቲ ዲፕሎማሰኛኣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ዘሕዝን ዘይምኹኒን ብምባል ነፂጋቶላ ካይሮ ብተመሳሳሊ ኣብ ግብፂ ንዝርከብ ኣማኻሪ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ሃገራ ክወፅእ ኣዚዛ እቲ ምንጪ ንጋዜጣ ኣህራም ኦንላይን ኣብ ዝሃቦ ቃል ግብፂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ናይ ዘይምእታዊ ፖሊሲ ከም እትኽተል ብምግላፅ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘጋጥማ ዘሎ ተኸታታሊ ውድቀታትን ቅልውላዋትን ኣብ ናይ ደገ ምትእትታው ናይ ምልጋብን ኣቓልቦ ናይ ምጥምዛዝን ልምዲ ከም ዘለዋ ገሊፁ ይኹን እምበር ሰለስትኤን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይኹን ኣብ ናይ ነንሕድን ምፍሕጫርን ናብ ኩናት ምውጣጥን ናይ ቃላት ኩናትን ክስማዕ ፀኒሕ እዩ
حبرت أفريقيا وطري تاتك حد تسويعو كوميشن حبرت أفريقيا أمونغو إيرتران جبسن نابا آسي زخيد زولو وطري بعبي أشاقلو تيكتاتولو مهلاو بمقلات سلستيان ها أبال هاقرات زلع علي عقلي كقبران نتي زوبانا بزيقرده كلولاو زوتو سقوم تاتك بموساد كوطبان آتبيعو تسويعو يتي كوميشن أبزو تسو مقلاتي سلستيان هاقرات نتي زولو وطري زقاددن زوباوي كوطباون بوليتيكاون مرقق أبحادقا زو درقس سلزخوني زخونا عينت تقبرات وي مقلت إتات كاب مهاب كقطبا التحساسي بو أمونج انزلو مسمرات ركب كتسالي كوينو كيس انح أقداسي مخانو زسمري إتي كوميشن إتن حقرات نفلياتن بمسرات متكلات مسمرح مسراتي وعل حبرة أفريقيا بزتلمدو ديبلوماسياوي مسمراتن سلمهو زتن كفتحو تمحتينو زيس أوعيت حبرت أفريقيا زمت زلو أديس أبا مس أسمران كايرون زيس أنحي ديبلوماسيا وركبات أبزل على ترزي وطرن أبزبت حلو زلو وساني وانيو كوميشن حبرت أفريقيا مستن زملكتن هاقرات بممخخار وطرن مهدا نابنا إزيتي قدنا نمملاسن فلليات بسلامو بنقدين مفتاح أبزق ببرت عدي زاد اللي دقف نمهاب دلو مهلاو داقي مؤرقا كسو يخون مبر حبرت أفريقيا كاب زربان تاواعيتن حالفو أب هاقرات أفريقيا زقات إمي يعبين أس ساقمات زفتحو شقرات يلن قال ما راح اقول اللي هدف لومي ناب كايرو اتيو حجي اب ستوديو بتاع تظهر خوي كره سمعتي بريزيدنت ايرترا اساس افوركي اب وعلى زباوي زباوي دحنت نمستاف اب منغو كليتين هاجرا زول استراتيجيه وزمدناتات نمبرخن بعدمه بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ناب جبسي امرحو يبلت حبيتا منستر زينا قول لي هدف أعطيه ما أنا قبل ما أتكلم أب محبراوي مرة خبي إكس كم زيزرقو كم زغلطو أعطيه إشي أسافوركي لو منوغو سلستة تكمتي نايسرح مبصح نمكياد ناب قبسي زيتوغو عزي كوينو أب منغو مرة حتي هاقرات أب زكايد لعلاوي وعلا كساتي في يبل إيو إتي وعلا بقندو أب حبراوي دحنت مرقان شركنة زتكوري مخانو زحبري منستر يماني إذي مدرخ نقودات زوباك أيح بحري وشمت عدن وشمت عرب كومون تفاس السنيل عمل كيتو ككايد زنحي تخطع تالي زتتات مقدس التاموحانو آري ديبل أبزي قعزو مرح قجل له قدف أعطي سياسة فوركي مس بزنو برسيدنت عبد الفتاح السيسي أب محيال كل التعاوز مدناتات ستن كايح بحري كمون زواب متحقازن زو تكوري سفح زيته كاي تسبيت تيقبرو اللي بالكورة سمعتي إثناء زينا مدب أبزي يتغلل

كبرات سمعتي ردي ارترا مباري لومي على السلسته تكمتي هذا الغريتها تكمتي مبل عصر تسول استعمت قداي ناي لامبيدوزا سلسته مئتن سوسان تشعتن هيوت تطفى الله التي نزعلت زي اخا لومي كاب كله خبابيتات كاب اوروبا كاب امريكا زي تساتفو ايطالياويان وثنياتات زلو ود اب لامبيدوزا ابتي ناي قداي زبوت حلو سلام او سلف بمقبار صولوت بمقبار يكايد اللو مالتيو امو كاو ابزخا كال منفساوي ما بحكي بحالة عبدي متوعتا سلام زبل ألو بالعلاوي من محدار من بري ببسنا أبو وطعي العلاوي من محدار من بري ببسنا أبو وطعي متوعتا سلام سلام أملاخ مس كلهم يخون يسرز سبع اسك أصناف مدر يسبر كسته و و ويكتقط والتا ويا واعي بساته نواي هاكل مزمور 46 تشاته نوغ كسع وسن مدري مودعتا يغبرلو نقستي يصبرو نخينات يقرا سمو نسرقلاتات بحوية ندرو مزمور 46 معرفت الشعاتي إذي أب قزقات هاقري إتيبيا زخير زولو وق أزيو زحزنن زوغهنن مخانو بمرير حزن نقلص إذي وق إذي كابتي زجمرو اللو كينيو لحيمو ناب قرابتي هاقرات مبراق أفريقا بفلاي دمان هاقري إرترا كي اللابع نبوزهات كبيت سقات فاتر زولو كنتاتيو سلازي بوغنا بوغ سلازي بوغنا زولنا كبيت حلافنت هزبن هايمانوتن مسرت بمقبار زيز كايد زولو مرير دوماوي وق دو كبل كل مرحتي دما قدام ابطاولا كوفيلوم بزررب كفتحن عب هزبي سلام كوردن عبرتعنا بسم اجزاء بهر نزوع كل هزبي دما مئنتي ارك سلام كورد نابتي نقص سلام زخوني مدهاني علم حابراوي صولوت كقبر منفساوي صاوعتنا نقرب بتوساخي قلت سلستي تكمتي كلتشن عسرتو سلستن عام تمرت قئز عسر سلستن وغريتها كلتشن عسر سلستن نوتوم سلستن مئتن سوسان عب حري لامبيدوزا تحيلوم زهالقو هزبنا بمذكار سنبت علت أربعة تكمتي كلتشن عسران شدشتن عام تمرت مسكرم بغا بقئز علت عسران أربعة كلتشحن عسرتو تشعتن عامة مرت مهرت قز ماتيو عب كلن أبياتي بيت الكريستيانات بصولوت كذكروت أو عتدان محلالي في بل أملخ نمولو علم سلام محرت إلى آخرنا منبر ببسنا أرثوذكس توهدو بيت الكريستيان إرترا أو وطاي كبرات سمعتي إزي مكيم تبقيو متوعتا قن أطفى بابيلو مولو مخنياتو سلام نيتيبيا نيتران تحيكونا تدليو سلام أب سودان زغي زولو هزب سودان فحبتن أعطيو أب حماق نتاتي زولو سلازي كم راح تهيمانوت وسيدوما زولو سقومتي كقبر زولو زنبارون زولوونيو قواد وحيدو خمان تبل مالتيو بزخوني نايمان مخانو دي عينا كم زخوني زغلت يعلن أوتات راح يزبل مانياتو قوم تنفلتو تينا بيت كريسيان نايتو هادو أرتدوكساي تو هادو بيت كريسيان أب كل التهتم أي زولو ماتيو حاري بتم سينوروس بجل هكدف محادر بزو وقدس أبونا انتينيو سيسي رزقتلي قجا جال زخوني سرح تسرح زولو زي حلف النتاوي كتكبر دخون كاون مثلا نيتانا جاءتهم تزي بالكا أبعد هون بقبو نخيت كبر زخلكل بتحدخا مس وصع هزبون
منفساوي تقدس منفساوي تلوخ أم حوارياو تلوخ أم زغبرون ببع أبونا مكاراتون أبونا شندان زمرح كأبت خالق الله مالتيو زقا وزعن بدلن ناي أهزب مجمري أكم هزبي نابون هزبو نو هزبي أترا سلامون خوردن حقن سرعتن خيد صلاتن كله زكايدن بكل جواب كأذم مالون كبيه خامني هذا يكونه سبب كريستيان حتى خوينو تجوبو أقل جلاد زهوبو مالتيو بزخونه جن أبزين عايز خود أوعد خون كله جن برجس كارن أفريقيا بفلاك أذين أبزين سلسيان هجرت له أب إثيوبيا أب السودان إيرتراون كينات زي أوج كينات هزبي إيرترا كم نوح عمتات أب سنتين تفعتن وريز له ما يدرس التابس مرة شاني قوض الله إخلق عالمي نربعيت إخلق ساب 200 أسرع 200 سالسان نعفة نحن تربعيت مش لا مالتيو بقون زوون ساب زبل لعشين اللو ذلو واني أمه نزي كم راحت هاي مانوت أب كل بتكريسيانات صلات بمقبار نتهزب خقوس قسون مسوس حزبهم دويلهم أواج كقبرون كا يقبع مالتيو أتناتن أبراسن زخونا قجل هكذا حجيخ نزي كينات بعلو بزولعون بعلو بزخفتون أبي أحمد أبل علي إيرترا كوينات ويش مخنياتو كدم عسب تدليخا بازع تدليخا خمد الله كاسل زبولو تدم رنال سل زبولو إتانا يمد بمارجن بأيدو بأها كوينة حجي مالتيو مخنياتو إمنا عرب ومخان هزبي تقراي بتي مريحنتو نهي وحد سل زعرم سلاز سعرهم نخلط يوم تبع عيسهم كل تسرقتي كسر قوز يكونس عم كلي تبع عيسهم زبهال عب من مقال نتخسر قوز عطوغن سلاز برطعهم هدما قريوت اني بموخان بمبال ازي كوينو قن حجي عب كوينات تاعت بحيلو لو اذن ريو زلنا زبزب قويا قويا ناي عبي ناي إساياس عفوركي ديبلومات قدم كقبر دنو برا مالتي بزخونا قن نخدحن ندحنو كمتي نتايو نائب زبا قريتا غزاها اتوها مطرحا ريئها خمز بحال نابي احمد بتدمرنا لطرح زي كونس اب كل بطاتات بمزار زفرسة غزان زعانوي حبرة سبن سلز رأيه بنعكت ريئوه اذا نعكت زيقن نابي احمد يعوه واتون اي واتون اب قعزو در رأيه هزبي اترا اب لقلقونتو اقعد اقا يقولون اب لقلقونتو انكواندو عسب ودبناس نيشتي بعد مخمان واغاز خفله حمدنا ون بكونتو سويلو خيد زفق دا يكونن حزب يطرا كوينو كن اصناتن ابراتن گوجل هگدف كمتي بعل تامرات نغرا زبلو سننا اندا موزنا حنا اتوينا زبلو سنم اندا موزو خمز اتو سله زرايو كدفرونان اب كمزي وديقنا نالنا حزبنا ها اوشتي نسو بدغخا كالوت بمخان اب حما كودتا تعلمو نزي حزبي اطرا كل على لون بي اتكرو خطمتن كا الله ونبل

0: كورة سمعتي امباري كم زبولكو لومي مع التومي مع التي نايزوم قدات ناي بحري لومي برقص ويدا زي تعدلنا حمقن ونوسخنا له وعلنا تعدل تطرح ونا يكون حمقن سفنان عطبئنا تعطينا يو وحيطنا يو تقبلنا يو سلزلنا نمبر عشحات عطفيكا سلستميتن سوسان ازوم عويات نعالم كرئيو عويات هزبي اترا بمولو بتقلالا وطعا هزب قرن افريكا هاب بحفشا نمكلاح ابلان بيدوزا زتحالو زيون برقز قدايات يكون السماعتات ناي وصعون ناي بدلون ناي عبوسن ناي عبيتن ناي ناعشتون كخونو اقزي ابيهر زقو بروي سلمتاكو امبلا اللهو كيلموهم بزحات تفيا ميم اربعة ميت حجات تفيا هتا مايت رغبتن هتا مايت رغبتن كيلموهم ميتن كلتا ميت خون كومون تاد تفاونا اللهو نزي امقن اقزي ابيهر عين على عينو نعلم عينو خفتن هاي انت لو عقب نخبلن اب اف دقين اي اوروبا بقالع بحاون اب بحر انتحيلوم بحاون اللي دوم تامركب تباريعا اب بحر خاطحيلوم ادوون او تقالاقيلا هسان قلعا كبد خايز حزن سقع حجي خا تريسا قليو اسمات كله خلو قلي خا بوطر الله سلام انتايز خوينغن اتا اتناتينا تحقشو بسحاق سدتانياتات افريق زي حقاويان سدتانياتات افريقاويان يلوهم جن كم تزبالكو ابتقو انتي يروب حبرتنا حدن معلتي هورياوي تلوخهم زقبرو باباس توهانسكا ناينم عات معلتي بمبال كيدن بزيحمهم نبيعهم ابتقوان تخاء ابو منبرنا يروب حبرتون مسوما سني بزيحوهم نيرو بنصاروغن ابي ارترا بلاقصن بشك علالن اعطناتو قجله قدف كم تزبالكو نتاهمكو قبرو خيدو من عدتليان بمبال سعيقوام انبر بخبرين عدوم اعطيوم ماب عدوم حمد عدوم كلوبسو متقبوهم من قتليان ونابتقوان تي فقيدو نيريو قابو حاليفو خاء عامت ون حزن معالتي تباهيلوس بانديرا او ردابيل كاون كحزانو لزقباي نيرو انت خوانا جن بمدى بزقبرو قناون زيت افو خطف سرحن سرح زلون كسرح تسانحن ابزي ملكتهم كويناتون ابزي حالة فقد مخلطة عمت ابتقراي اشعات من اسيات افيهم يمرد وناي نقرن امو نزي سلزي نزي كابزي قلي ولدي نايزوم قدات زبولو لمو نسمع ايو
1: كمي اللغم ابلام بيروزا لنا مس ابوي كحساين مس ميكيلن ابلام بيروزا لنا ابوي كحساين لما عانت منتي ابلام بيروزا لنا
2: ولمي عاني هجي لما عانتي فلما يزا اتزول هنا بي نايقوالي مرطح قالو زكوريوم عمتي لومني كابو لك نعاني لومني عمتي مزقبه لزبن تام عتنو غيرومني هو انا سلينا غالي وال 10 سلسه 10 4 تاع مرعات يا عشليا لك مسمح حد تاع قديفاتنا خبزا غزا كيدا انا سبيتين وصين انا نيرنا بغات امصه تبلنا غين مرعات يا قديفاتنا خيدا 10 سلسه ورخا غالكا ميتا زبل فريديه على حزن مو علي نبر الله انا كو ابعد له تقول تخون كريه ساعة سلزاير أهو إتي خوناتات سلزاير أهو تهول تهون متحدث على حبي أوه إبل نيري بك أنا بهولاندي مسمت أهوكي ولا بشي شاميدا نقول مشيتن كزك الزكر إذا ما تعمناني حبهم وتن عوام نقول مشيتن حاد حربنيا على الزكر إمبر إذا ما قرأت أفو قدعتهم حس أو انتئر نزيهم تذكرهم ذلهم بملهم أفريقيا بملهم إيروبا بملهم زم أتاليا نزم قول عزيهم نقول نقول تذكرهم ذلهم على عمتهم على عمتهم أنا حقوسي وسني بلون حزن تنيا أمه جين إذا قد أي شيء مصر أهو بتعمي ولا تنبعتي مخلكار ترى عبيني إتهزم مصر أهو زي فلتنا إتعاون تقول إتجلخ مع خاب أمريكا جل خاب ككل إيروبا تأخذ غيبهم إتعاون تيم دك عصر تغلتة دك عصر كندي دك أنا يخونين يوم أبو تأكيبهم نايزون قول عتنا ذكرك قبر مسموتو أنا بتعمي تحقوش نات حبينا نبر نيرنا أنا زالهم مع أنت مريح من المطح واتيجي أنا حقو سيوة سنة بلون لم يتقابيت أقوالي كم زي الله مبرا أنا أقوالي تهولي تخون إبن نيرمو لم يبتناتا مصر أهو مسوع عالكو أقوالي كم زي الله سماه الطوع مصمع أخوة وإذا أقوالي حق باي اللانيا إلى آمينة هجيين نمملوهم أفريقيا ظلوهم عطاليا حما غير تركوبو بتعمي أملاك تهاجركم لم لم يقبرلكم أنا حقو سيه نزوم سدتين يا نزوم قل عزيهم كتبلو كجزاهم ملي قل من أول حنت فلتو قبل مدرب هذا أي فلتو بحري فلتو كيد كان نيروبا كيد كان سرلت من كيد كان ناس أتوقي إذا مسلم نيرمو إذا قد أيزي بتعمل إحنا إذا لما عن تبزيو عليه ذلهو ما قابش أقو علي تقابش إذا خي ذلهو أنا حما قايت ركوبه بملهم إيروبا ذلهم أشحات أنا نعانا إمو صنعاتي هابكا زقب آني نعهمون تتنعبو ذلهم نقول لها صنعاتي هابنا إزي ودي حانكم
3: عنيلا عنيلا يا ميكيلة
4: أنا ميكيلة قر أملاخ بحال خو هولاندي أمسيه ومخنيات مبال عصر تسلسل ذخلنا إزيوم دكنا مالكي نخاب عد نابزي مسير له نايب حاكي ودي ودي عصر تي أربعة تي عبزا بحري أفي إمالكي حفشاو نخلو هزب العالم نخلو بفضل إني هزمة إلين نزيد ناي لا بارزة بتعمي إذا مسجن يقن يلا ناي بحكي حماة يترحب نخلو نخلو أفريقيا وحماة يترحب ما أنا عارف نزخون هابنا ما بفيل بفضل أي فضل نزوم تمهروا لما عندك خنقبر وزوعنا بيركب ويحطه مرسي نزيهم بتعمي إذا مسجنهم يقن يلا حسام يتركهم نخلهم بفضل أي كأ أبراهام مالتي أبراهام حاونا بتعمي أنا مسجنك بخلو ميلاتات أنا كاتلك أي نحب حق إذا مسجد قص الله زحوي علمت عنا نحبك كبري حبك زحوي كم زعجر كزقرب خلنا شجرنا خفض نخفضك لأن يلا زحوي كبري حبك ما زحوي
3: أما قد سمع عني من ياتوسي والعسر سر استعمتن ودع عسر تربع تعمتن ولاركم بم خساركم مالتيو تقولي أمكم نخلتكم حتير حتير حط حدكم خودوا خلو شاوي لهمكم ده كم ينيرتم في الله نعم وداتا
2: وانت مثل قابر هام ودي وديها أنا دعوة ليسي أنا أنا إشتاء أنا ولك سبدي قبره أمر ودي حبنا دك حبنا مقول مش هتم تحصروني كباي تولد هاي تبلانها كثرة حنتن مصرية تمثل بر كباي كاك حسام حروي كا كبع تبيتين حلا تبي تولد هاي تمثل دعوة لي ولك مقول مش هتم تحصروني أنا زي قبوا غيره إذا قال يقول عصر تربعته قال عصر سلسته ولا إيه هيبية بنبعات ندا نبعك هيبية أمه إذا قال لي بتعمي أنا يسمع عني أقعد عمي أنا أين بركون جي

0: أني لنا رحم ودي كم جيركم نقول مشيتن حدا ربع ولا دعلو نولاديو كاب عصرو كاب قبرو سكاب عصرو سكاب أربعة سكاب سمانية سكاب عمت سكاب كاب حركة ربع انت قوينو عمت يزكرا نولدو عمت ربع انت قوينو مرت زي ربع قوة قيدا في عمت كزكرم سوالا نتسكارون زي تسكرهم ولا دعلو نسخاتكم قيد نزن دقهم كم جيركم عمت نزن ملء ربع كاب أمريكا حزاون تقول لكي عسرت إن زغنا كاب أمريكا إن مثلاً مل حرس لزلوه زغل كلام زلزاي بالله كاب أوروبا مثلاً هذي مثلاً لا والله بعلى برهانكا حما قاي تركبو عزمت عناني هابكم أولادكم أبعت بيتكم يتعلم لب عدكم كاب السلام مدينة علب سلام غيره نزوم تريفكم دلهم نيريترا مثلهم عبد عدهم كم أجركم قسينكم كتنبرو أنا إيه لابو عبي إما ترثني بالليل حساو انتم حواتكم حيسكم كتكدوا انتم اللي حرجي نابلي بياتم يقول لهم كاكو دفو ادلي بحمق يقول لسن بتعمي يتلق يقول له اذا حواتكم لا طفوا مليشكم كاك بحرت مطل لهم كار عدي بيدو فندق حمق يقول له تعلم انا بدي اخذ منكم كم ولادي سبي بكي يقول له كار تقراي تغزيكم كاب ايتو ادي سابا تغزيكم كابو انا بحري ابحر غا تغزيكم كابو غا بحر الطف جنزبنا نفسنا أنت تقول لهم قل عدك حذرة أبراهام حاوي قال علنا نذن قل عد أنت سمعنا أي سمعنا كاوي أنت سمع يا قال علنا أبراهام حاوي كبري هابك تحوش كحذر
1: راي أنا ها ودي كخير كله أي نجارن أي فلوت كن أبي جاب أمس أتوا سمعي كاو هدمة للسودان مسيو كاب السودان كا تبغيشو ناب ليبيا مسيو كاب ليبيا خا بقات أم خينو أبزا لامبارو سات بحال عادي تفيو إمبر أنا يخيد على الخوي كومزي أنت تبلن حرام مخلكون كوا أم سرد كون ولا جم أم سرد كون زي خونسين متخاذات الكوا تخاذات الكوا ورد خا أي كل كلا ننديو مخده جن خيرو خينو خا تفي الله عمان قصة ما يوارسوا مستمحاتهم مسكولهم حافظ شو مالتي أنا أنت زخيت مخل كل كون هذا تسفلت مالك سلا زي فلت كي خيدو الجها
2: آمين آمين آمين آمين من قصة سماع وارسوم نحن كحسن ما يتركبو زابير أملاك كلنا بحبار سلام صلت نكبر نزه بنا خبزول السقاي مكران كعرفه يغني اللي
1: حنتي خلابواز اللي حنت خلابواز نبرهام أبرهام حاولنا أنا بحكي نزه بليبيا زم ولا نشين إرتامان زي كونه شين كله أفريقاوي وأبزي أو حاس كون كان عقيدة في خمسة أنا قبل كذا كله تحلفوز لها بتعم أنا مسجنك قص الله زحوي يا إبراهيم بس أنت خا خندي سبت دحين كم زلا خندي سبت سمع كذا زحوي قص الله علما أن أنا هابر يا إبراهيمي يغني لنا زحوي
2: آمين آمين يغني لنا
3: يغني لنا أزبا معبل برجل محمدو أبو كله كنتات جنبار أزبا معبل
4: بار كرات سمعتي كم زي سمعنا عندي أوكي زي لو زلوا أبقى لكن سكر مزي أتحينا أبزي زلوا مالتيو أبز حالفه مينستر عثمان صالح أمبل سماي حدا أخبرها في شو بايتو حبرات حجرات مدرة اسم عزب الله لوم مالتيو إذا أبقى بين حدثي أتراد وطن مينستر بدي أتوصي أتو عثمان صالح نا بريسيدنت إسياس أفورك وكيلو تمالي أبزي تزحالفه سوم مالتيو أبز تخيل مجابا أمبل سماي حدا أخبرها في شو بايتو حبرات حجرات مدرة اسمعو أبزي كبر مدرخ عمت مزع أتم كندي أب حنقول زموت وحطتات أتم كندن أقدستن كخنوز كم زقبة بمتكاس أبز حالف عقباتات أب تاريخاوي دحرة بيتان علاماتاتن من مصرات ودب حبرات هاجرات وتم هبوبان بهجي سب أونتن زخون وسلام عبيتن بلس جنان بقند دما نظم بهجتات أب زل عالي قط أباوي زي فتح أونت كمون كرساوي مواقر نايت ودب زت كره مدرتات كم زنبرة زت قسم مينستر عثمان أبزي وان زون أنت خونه اتقندي بدهو سب أونت كينو زل قط أباوي زي فتح أونت كم زخونه بسفح يقلصو هو قلص خليو كوينو كن عثمان صالح ناب حبرات كانوا مخصصو كن كنت هاغورو خري نيرو مالتي اذا ازي منزبلو دلنا قتل مودحان كله زي فتحاونت كاب محرام مسلاتن اخ علي هواهو زي مهلاون زنقل مخانو بمنصار ابزي مدايزي اتقندي تلوخو قال سي ودسب بفتحاوي ملكعي صقاتاتو وصي ترحن

0: ወንኑ ናብ ለምዓትን ብልጽግናን ክምርሽ ብልጽግናን ቁጠባው ዕቤትን ምእንቲ ክረጋገጽ ሰላምን ርግኣትን ክዕቀብ ርትዓውነት ፍትሕን ቅድመ ኩነት ንሰላም ርግኣትን ስለዝኾነ ንምስማሩ ክስራሕ ሓበራዊ ምክባርን ምምላእን ውህደትን ክድንፍዕ እዚ መሰረታዊ ሰብኣዊ ባህግታት ንኽሰምር ድማ ሕጋዊ ፈጻሚ መዋቕርን ንዕኡ ዝምእምእ ኣልያን ክህሉ ኣገዳሲ ኸም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ክቡራት ሰማዕቲ እምበኣረ እንታይ እዩ ዝበሃል ጠሪጣስ እንተተሓፍረለይ እዚ ክኸስስ ኣይኮነንሲ ክዛረውን ሞራላዊ ይብሉን ግን ኣይሓፍሩን ስለ ዝኾኑ ተለኣኣኺ ጥራሕ ከዓ ስለ ዝኾኑ ዑስማን ሓለቑኡ ዝበሎ ከይዱ ኸብፅሕ እቶም ኣብኡ ሰምዕዎ ዝነበሩ ይስሕቆ እዮም ነይሮም ምኽንያቱ ንህዝቡ እቶም ካልእ ንኻልእዮም ህዝቦም ከብልዑ በዓል ኣሜሪካ ናብ በዓል ኢራን ዘካይድዎ ናብ በዓል ቨኔዙዌላ ዘካይድዎ ወራር እንዲዩ ግፍዒ እንዲዩ በደል እንዲዩ ጭካነ እንዲዩ ግን ካብኡ ዘሚቶም ህዝቦም እዮም ዝቕልቡ ህዝቦም ይቕልቡ ኢሳያስ ግን ዑስማን ሳልሕ ተለኣኸ ዑስማን ሳልሕ ብዑስማን ዝመሓድሮ ዝመርሖ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ኣብ ዓዶም ክበልዑን ክሰትዩን ዘይኽእሉ ብሰላም ክነብሩ ዘይክእሉ ገዛውቲ ተዓፂው ኣረግቶ ዝኣልዮም ስኢኖም ሬሳ ዝቐብር እውን ተሳኢኑሉ ዘሎ ኤርትራ ምኽንያቱ ሕግን መሰልን ዘየለ ቅዋም የብሉ ሃገራዊ ባይቶ ይብሉ ፈፃሚ ኣካል የብሉ ቤት ፍርዲ የብሉ ጨጨጨዊ ሰብ ዘጥፍእ ዘሎ እዚ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣትዩ እዚ ክዛረብ ዑስማን ሳልሕ ብጣዕሚ ዘሕፍርን ዝሕንኽን እዩ ዘሕፍርን ዝሕንኽን እዩ እዚ ሕግታት ክህልው ኣለዎ ኢሉ ክዛርብ ማለት እዩ ሚኒስተር ክቕፅል ሞ ሚኒስተር ዑስማን ወሲኹ ድሕሪ መበል 80 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ዝተኸስተ ፍጻሜታት እኹል ትምህርቲ ዝቐስሞም ኣገደስቲ እንተኾኑ ንኣንፈት ኣተክሮ ኣህዛብ ዓለም ካብቲ ቀንዲ ተልእኾን ቃልስን ዝጥምዘዙ ከም ዘይኮኑ ብምጥቃስ ኩናት ኢራን ደው ክብል ኩናት ዩክሬን ምስ ኩሉ ጫሌደታቱ መግቲ ክግበረሉ ኣብዚ ሕሰቡ ኩናት ኢራን ደው ክብል ዩክሬን ክትቅጥቀጥ ክድብደብ ሓንቲ ሃገር ኣፍሪቃ ኤርትራ ጥሓ ፈሪማ ኢዳ ሓፋ ቢላ ደገፍ ዝሃበት ንራሽያ ከይሓፈሩ እዚ ደው ይበል ክብል ክዛረብ ኩሎም ሓቂ ተልይዎ ከምቶም ኣብ ተዓቅቦ ድምፂ ዘይሃቡ ተዓቅቦ ወይ ከዓ ኣንፃር ኩናት እዩ ክብል ነይርዎ ኮይኑ ግን ሕጂ ኣብ መፃብቦ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ መፃብቦ መስኦት ወ ንርእሳቶ እውን ሕጂ መተንፈሲ ኣብ ስእንሉ ዘለዉ እዋናት እዚ መደረታት እዚ ኣስሚዑ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ብዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ኒል ተፋሰስ ናይ ቀይሕ ባሕርን እውን ይጠቅስ እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ባዕሉ ተኽታኹ ኩናትን ወላዕ ነሃርን ወላዕ ኩናትን ብምዃን ዘካይዶ ዘሎ እዩ ሰላም ፀረ ሰላም ፀለ ምርጋእ ፀረ ኩሉ ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ቀዳማይ ፀለ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ካልኣይ ከዓ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ብኩናት ዘይጣዕሞ ፈተውትናት ሱዳን ምስ ሱዳን ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ጅቡቲ ኩናት ምስ የመን ኩናት እዚ ኩሉ ኩናት እዩ ገይሩ ካብዚ ካብ ኩናት ዕሪብኩም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ግን መልክዕ ከማን የብሉን እሞ እዚ ብል ካልእ ቁሩብ ኣብዚ በጭቅ ኢላ ነራ ዝሰማዕኹማ ሓንቲ ነገር ኣላ እዚኣ ክንሰምዓ ሞኒ ምክንያቱ ተቃለሲ ኢና ዝብሉ እሞ ኣብ ዘይዓቕሞም ክለኣኹ ግን ድልዋት ዝኾኑ ዋጋ ዕዳጋ ናይ ኤርትራ ከዓ ተሓባበርቲ ናይ ጉጅል ህግደፍ ማለት እዩ ብሕቡኣት በንፃሩ ግን ናቱ ይኮኑ ኣብዚ ብሓ ንስማዓዮ ሞ ድሕርኡ ዝበሃል ክህልዎና
1: እዩ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኩሉ ኩነታት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዕቱብ ይከታተሎ ኣሎን ፀኒሑን ነዚ ኣመልኪቱ ሎሚ ዕለ 30 መስከረም ማእከላይ ሽማግለ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምሃብ ተረኪቡሎ ዕድመና ኣኽቢርኩም ኣብዚ ንዝተረኸብኩም ንኩላኩም መራኸቢ ብዙሓን ኣካላት ምስጋናና ንቐርብ ግንባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘለዎ መርገፅን ሸቕሎትን ከምኡ ውን ኣብ መፍትሒኡ ዘለዎ እምነትን ከብርህ እዩ መበቆልን ኣብ መጣፅኣን ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ኩናት كبغوي مرچا حوحات استبغسي لنا نعمن
0: كره سمعت امباري دي تلا اخي ناي تلا اخت نغر ماتي السبزي السبزي عبد حلفه وانا احنا تي دي افينا احنا تغارينا نقال سو نافرات زنبر غجل هدفو شقطل زنبر مالتي برغي نحمدو ايرتراو حيلي بعل جمبراك مس اتو مسرتون ابغستون زنبر مالتي بعل ازغن صعدا خدان تغن تي دي افيو احنا كو تغارينا هو حت تي ديموكراسيا وحيلي ابقرنا افريكا تي ديموكراسيا وحيلي اب ايتيوبيا ديموكراسي زفطرن ايلو زارب زنبر حجيغن لك عتينا يبلصغنا افينيا حداكم ايرتراوي من قسقاسات تبهيلهم زفلط زلو ازي صلي توسخي صلي تيسات سرح زلو صلي بزي اتومن توسخي صلي ناي مغبار نزفطرو زلو مالتيو منياتو تگراي ب 360 ديجيتال تخبيبات زقطقطو نبرون حجي خاب زوشتاو گداينا ايتيوبيا كوينو نتي وشتاو گداينا ايتيوبيا بعلوم فتحو اخزار زلكم نزي كبل حدا ناي برغن ميچم بعلو تگمبار يلو زفطر انديو نتي برغن حمدون جمامعمو مقاقيلمو ادس كيلمو ابدو تاتيو مزلو انديم تنتلتلو كوينو گن مگابريا ناي بلصغنا بموخان گن ازي نسرعو زلنا قالات هيبالو مالتي
1: كاب عالم لقاويس من معنات وعل بريتوريا عند الهيسو مستي قتالن حق ألبون شعبياز قبرت امدوز تسمي زي كدوس كيدان إيتوبيا نمفراس عاليموس لستسررت عاليموس تسررت سلزنبرة مودة أتوه كبير كونات كمزو ولد رقو تينيرو
0: مبار كورا سمعتي ناي وعل بريتوريا ماني تحيسوه ماني أفريسوه ني إيتوبيا وانو قاز ملكت انتخوني بجاك كابراتكم أوردو ني تي دي اف زبالكم سمعون قبرون تزي كوينو كال كمان اي ترايني زخول سبزر يا ظله مالتي وعل بريتوريا ان مقبر هو حتى زك قالو قبر كم نبره نريني انا مالتي بخونه بتخوين بتجن اتو انا نغر قد ايسياس ني ايتيوبيا انا ام فراز بال ايتيوبيا ايسياس ني ايتيوبيا خفرس حاسيبون حلين نا يفلطن ني ارترا ان مفراس ني ارترا اداخيمون اداخيمون اداخيمون كم زي بعل تامرات نغرا درايو سننا نا موطنا سسخا ميتي عطي ساعه تفرق صريح لنا لو استرفع سننا نا موطنا هنا عطينا الهم مبال زوب صحو مالتي ازي سنوم نا موطن يمكو عطو ولا بستاي دحن نغدفو مالتي كوين نغن ات حق هلو كنادات دا ايترا غن عطي ساعه تفرقي ني ايترا حمد غيرو مسملس مسنا هي ودك زبا اسو نبرت خوينو قوام ناي حجا منغستنا ايتيوبيا ني ايتيوبيا زخونا يكونن زخونا يكونن منياتو سال عنق 30 تشعتن كساب منصال زبليو سلازي ني ايتيوبيا زربح يكونن ازي هو حات هي ودك زفطورو ناي بهراوي محدره زبل اتريرو زقاومو زنبري مس هو حات سنين زنخصلهم دحركوينو خمان مس ايتيوبيا مسفر حاغوتون زتقوسو نيرو مالتي مسيه ودك حدا منغس غنبر عبد بللو مسفون كان نزيد نحزب لا قالش نايو انا وناي قبلوني سلاز بل طرح فريشوتهم ايرتراويان حزب لو زنبورو سلاز زنبورو مالتي كاب ترفغن ايساياس من ايتيوبيا كطرنفد ايتيوبيا خحيلن بر اكلت شحن 10 شمتن كوريناينا تدمرنا الكويلي ناي لؤلاونت ناي دوب غداي كحنصص ابي احمد كوب زعبا وعل الجير استقبلوا ختكبري خمان متيو ايساياس نو ايلو بتدمرنا ليو اغداس النت يبلون دوبيلو كسرانا عملشنا ايلنا ازي زبله زحونا غن مسارحيناي بلصقنا ناي ابيون بموخان غن ازي زبلو زلو مغلصي يوصال مالتي ناي وحد كا ازي تحان
1: كابز مسرتات حزنا دما كنكننو صنيحناينا ابايتا حزباو سرت زي بولون عالم لخاو قبولنات استنفقون صمدو ناب وتادراوي لفنتي بمعبال اوشت ايتيوبيا نصون عطقات كوجلاتات سنكن عتكن بمقبال شعبيا لكونات تيغراي
0: ازم بارتي قال ابو خلا قال نقالا قال نقالا ناي بلصغنا زربا يزم زلو ازم طمرو زغبر زلو كو ايتيوبياويان يوم ايتيوبياويان يوم يقط قط سلا زلو خا بحبار طمرت كيروم كاي واغو لو اي واغو لو كابو حليفو ايرتراون مسوم تتصمبره مسوم تتصمبره لالاونت ناي مخبار ازغن دليت ايسات راح يكون ايسات نخدحن زغبرو نذبي اتراغن اسيه يخما زبل مخنياتو ني ايرترا خبلع ني ايرتران خمص زقاله زلو ابي احمد ناي 30 عامت عدمه زلو وايو بخمي كم زغدت ونعين فلتنا زي حقاو منقسي أركيب وابيوتي بسرنا زمتس نخوم زيلو زبالة نزي زيت أغع زولو حيليو سلازي مس هزبو مدونو زي أولو زي أطوم نزي اللي خزارب قن بتعمي زحفر كايو
1: ورو صانيحم يوم كم مصيتو دماء أبزحال فسومون حوحات بتئزاز شعبيا بوغن عفار كينات جميرو شعبيا بمعدز قبرز نبرد دقافن نسيقارات وارن بمقتصال بعلت عسران سلستن ورد شعاتين
0: هذي لك عكمتي إشاهد ولد نبرة تلا أخت بالنبرة نهو حاسي تلا أخت ثمالي إن حسال لو أمين أخ بالزكم زي نبرة ملحات قرطيمو تلا أختي لو خزارة بجن بدعمي زحفريو نورو أسو أبي اللي هذي بالغوص عبد الله خذ بالبزخونة جن تصحيفو ذهابو زين ببزلي مو كل إثراو جن كسر على لون قط مثل دلوا نحنا أكو مس إسياس كل جسن وجل هجرف كل جسن دلي إثرا جن مس إسياس كتل جسين دلي أنا داق ماينا بعال أبي أحمد مهان حسيا زي بلوم تشك كانت كمان هزبون بي كم زي حجي تقود كده يفلتن هزبي إثيبيا تزارب تتقرينيا تباين مليانات كويم تفيهم نمحارا بي دورانا تغط كزولو ملامدي ناي دورانا تقوبرا دولو تشكان نزي آتوم كروكوم مدلايو بتعميد
1: ترانش بديشتان فرنجي عفار أب كينات إثيبيا كمس تساتفة مربب حبرتا الجزيران بريزيدنت كل العفار آتو أول أربعان كم زرقا قصوه زفلاتيو نزي هاجر ندامات كان نمعناو دوب سجير كاز قبر زولونا شعبية تساتفو قنبار يخنن وشتاو شقر إتبيا بسلامن زتن من مخارن كفتح نمنه قربابت هاجرات زريك كان بتين كان سلطان كا كتو حسن زبالت كاخن كان نموصع حلمي زولوه شعبية إتبيا تفرسولون زيت رقا قلون كنت نمفتار دكيسو اي فلتن النهود ما نحبر علمان متى أنزيب اللهم حطقات وجلتات أخاقيبو حبرت نهلو النازب اللي فنتي كمصر تجيرو زيبو شتو لوقت إسياس
0: بتعمل زحفر كوي إذا عطهم بعلاتهم لزفروا نيتبي أويان أبزع أتخا وقبل القرآن أبزع أتخا خم تحت مزرابين جن بتعمل زحزني إذا خاتي بشين برجر نحمد زبل كمان ناي برجر نحمد كون ناتو جلو عنديو حيل العامون وزلهم ونا يكون زغنا خوينا جن سو زحفر زحزن
1: اسم حيلي إنه أب مبتتان إتبيان زغتصل هلاو أب مبتتان إتبي زغتصل هلاو إسياس أفوركن مرققات حزبون عدن يعن الله جنبار نزي بتريخونه.
0: مباركوا سمعتي أول زي سيوك هبز حلف مجلس نزي دقاقي مزارب هذا الله مالتيو ناي تلا أختي قدياتو ناي مبال أنت زي كونه قال ترجماتي أقولن أمه زي أتوم كا مكم تبونديو مكالعي بزحسب أمنه بزحسب سمعون يريو وفوي بهاد زرباتات نيرونديو إذا خا مكم مسرح اللو عبدون خبط سحون بقليل نجار يكونن بدي حريت من على أو قص عليك الرعي. أنا كم ناتي إذا ناتي ناي تصفي مالتيو بنوح انتبقر باقن أداو ناي قجل لها قدفت اللووي مخني عطو ناتي كال ستات ناي مفراس أدا عدي عقصر حالو تصنحي كين مود لبري من كسقاسات عنيو نافريسون حجيخ أبرجين حمدوون مبتان آتيو قمامي عوتطو زبولو حدا أكالي إذا قال أخنا يقول جليها قدف كاموهان حالفو قال يبولون أمو إذي نابولكو تي مدب قزيخ عبدس لزا هذا قلت دلا مالاتيو تبقى نابو سنبت عبدس أوروبكو مدب عقوبات كتكونوها تسفى عندها قبركو سكي بزيانة